عرفك نفسي يا نفسي يا يوم يا أمس.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج.

أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440 30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعينا الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طلبيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري من التسجيل والمونتاج والتنفيذ أيضا. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. طلبات اليوم عبد الله أحمد سعد أو مسعد، عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن، طلب موال عراقي اليوم. فقرة مواويل أنا يعني بجهز الحلقة مع بداية الأسبوع أو في الإجازة الأسبوعية، يعني الجمعة أو السبت بحضر لحلقات الأسبوع بالكامل، من ضمنها حلقات الثلاثاء. اليوم في موال إن شاء الله يعجبك لنجاح سلام، موال لنجاح سلام سيذاع في فقرة مواويل الساعة 10:30 إن شاء الله يا عبد الله، وإن شاء الله يعجبك. أربك نعيم الروح، هذا يعني مقطع من أغنية يا سليمان شحادة، المفروض إنه اسم الأغنية بيساعدنا في، أنا في بالي الأغنية بس مش ذاكرها، لكن بطلعها إن شاء الله، بس هذا مقطع من أغنية. مين كمان يوم سعيد، هذا من مين؟ شكرا لكل من تواصل. عيسى السليطي، أنا كتبت طلبك يا عيسى. أبو هيثم طلب عندك بحرية وديع الصافي. حمد طلب دقة دقة يا قلبي سميرة توفيق، موجودة الأغنية إن شاء الله يا حمد. أبو خالد طلب سلم ولو حتى بكف الإشارة بصوت إبراهيم حبيب، موجودة الأغنية. خميس الغيلاني طلب ضاع الوفاء أبو بكر سالم. مازن طلب بالقطارة القطارة لمحمد جمال أو القطارة القطارة. عادل أحمد تشوقت رباب. عيسى السليطي صورة عبد الحميد السيد. أبو رفيق طلب وردة أي أغنية على ذوقي، فاخترت أغنية إن شاء الله تعجبك يا أبا رفيق. فاطمة الوهيبي ما سلى قلبي هواكم لدلال الشمالي. علي وجدان طلب نعم نعم خالد الشيخ. علي موسى طلب خسرتك، خليني أتأكد بس مين اللي طلب خسرتك. علي موسى طلب خسرتك يا حبيبي لصلاح عبد الغفور. صلاح عبد الغفور يا شافي، خسرتك صلاح عبد الغفور، سمعتني؟ صلاح عبد الغفور بعد خالد الشيخ، بعد نعم نعم خالد الشيخ. أم حمد طلبت صباح ضيعة، تونا ضايعينها من يوم أو يومين، من يوم أو يومين ضاعت ضيعة، فلو تبعدي شوية أم حمد وأكون لك شاكرا. سليمان شحادة طلب أغنية لأم كلثوم، بشوف لك المقطع إن شاء الله. علي خاطر النجادي طلب أغنية لعبد الحليم حافظ، لا هذه أغنية وطنية يا علي، أغنية وطنية كويس، ممكن تغيرها لو سمحت، غيرها يا لو سمحت يا علي خاطر النجادي. السلام عليكم يا هلا بأحلى مذيع، شكرا أنت اللي أحلى مستمع. ممكن أغنية صارحين، لا أعطيني اللي يعني الاسم يكون مضبوط وتكون أي مطرب، من اللي كتب، من اللي أرسل، من المرسل، من المستمع المرسل الجميل.

حسين الجابري، حياك الله يا حسين. حسين الجابري، خليني كتبت اسمك حسين الجابري، بس وضح اسم الأغنية ومين بغنيها، ولك الشكر الجزيل. في مازن، قربك نعيم الروح، مقطع من أغنية عودت عيني، صح؟ شكرا يا مازن، شكرا يا مازن. إذا سليمان شحادة، عودت عيني، الأغنية عودت عيني. مقطع قربك نعيم الروح، قربك نعيم الروح، إن شاء الله يا سليمان شحادة. شكرا يا مازن. طيب أنا شو حط الاستهلال اليوم يا صباح برضو؟ أي أغنية؟ صباح فخري، كمل صباح، ما تقولش صباح وتسكت، لأنه في صباح المطربة وفي صباح فخري. صباح، وأنا أقول وين جاب صباح، وأنا نسمع صباح فخري، صباح فخري.

هلا ومرحبا بالجميع، نتمنى لكم أيام ومتابعة جميلة لما تشتهون وما تحبون سماعه من إذاعة صوت الخليج. والصوت صوتك، هذا شعار إذاعة صوت الخليج. صارحيني، أيوة صارحيني، وضح أغنية صارحيني خالد عبد الرحمن. لا معلش، غير المطرب لو تكرمت، لو تكرمت. خالد عبد الرحمن موجود على الساحة، وموجود في آمر تدلل، وموجود في روح للقديم. للقديم يا حسين الجابري، الله يرضى عليك حبيبي، روح للقديم. احنا بالطربيات، عارف طربيات، بروح لأقدم الأقدم يعني. احنا قدماء، عارف. شكرا ل عبد الله مسعد من اليمن، يقول على كيفك اللي تشوفه يعني. شكرا جزيلا لك. وشكر ناجح الجيوسي، غير المطربة اللي طلبتها، روح للقديم يا ناجح. ناجح ناجح، روح للقديم، في تراث غنائي عربي من المحيط إلى الخليج يعني. نروح للشوي لل... روح برنامج طربيات، روح برنامج طربيات. بس في مين كمان؟ طيب عبد الحليم حافظ، النجمة مال مال على الأمر، هذا علي خطر النجادي. لا يعني اعطيني اسم اغنيه، مداح القمر مثلا بدك، اعطيني اسم الاغنيه صح. الله يرضى عليك يا علي خطر النجادي، انت شاطر، اشطر واحد. كويس. مين كمان، مين كمان؟ طيب خلينا نسمع وديع الصافي، عندك بحريه يا ريس، طلبها ابو هيثم من مسقط.

تربيات عبر أثير إذاعة قطر، إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وغير في أغنية اسمها النجمة مالت على القمر، النجمة مالت على القمر، عبد الحليم إن شاء الله موجودة الأغنية يا علي خاطر نجادي. خليني بس أكتب ما طلبت. علي خاطر النجادي، النجمة مالت على القمر، عبد الحليم. مرات كلمات الأغاني يعني بتعاكس المنطق، وبتعاكس الجغرافيا، وبتعاكس الأجرام السماوية، وبتعاكس النجمة أكبر من النجم، أكبر من القمر. الأقمار صغيرة بتكون محيطة بالنجوم، الأقمار بتكون تدور حول النجوم زي قمر الأرض مثلا، يعني صغير بالنسبة للأرض، يعني يدور حول الهواء في فلكها. فالنجمة مالت على القمر يعني مخالفة. مستمرين معكم مطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ووصلنا اليوم وصلنا لسميرة توفيق. وين مستمعنا الكريم حمد؟ حمد عاتب علينا ومعاه حق، ولأنا طلبت دقة دقة يا قلبي لسميرة توفيق، حطتوا لي حاسس بقلبي دقة صح، لأن ما كنتش متوقع أنه في لها أغنية غير عن هذه، فيها دق يا مدقدق بن عمي، فيها حاسس بقلبي دقة، إنما دقة دقة يا قلبي، أو دقة دقة يا قلبي. يلا تفضل اسمعها وإن شاء الله تكون متابع يا حمد. دقة دقة

في جو الأحلام وأحلامك كل أوهام، تايه في جو الأحلام أحلامك كل أوهام، وغير الحسرة والآلام من حبك ما بتتلقى يا عمري. دقت دقت يا قلبي.

شوي شوي وحياتك مات فيي يا قلبي شوي شوي وحياتك مات فيي خفف من

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا أبو راشد عبد الرحمن من البحرين. اللي بيقول النجمة مالت على الأمر أغنية وطنية غناها عبد الحليم حافظ بمناسبة إعادة افتتاح قناة السويس. فمش عارف أنا علي خطر النجادي اليوم يعني مش ماله مش مركز شوي. هذه أغنية وطنية برضو يا علي خاطر النجادي. غير شوف أغنية بنعرفها يا علي. شوف أغنية يعني لعبد الحليم حافظ ما تكونش وطنية, ما تكونش أغنية وطنية. في محمد حسن بيقول هذه الأغنية اللي هي أغنية سميرة توفيق دقة دقة, هذه أول مرة أسمعها. وأنا والله أول مرة أسمعها صراحة, ما كنتش عارف أنها دقة دقة. في فاطمة الوهيبي النجمة مارت على الأمر تحفة فنية تغني بتحرير القناع, أغنية وطنية يعني. شكرا يا فاطمة الوهيبي, بغض النظر عن أنها يعني تحفة فنية بس هي أغنية وطنية. شكرا يا أبو راشد, تحية لك يا أبو راشد. ونسمع إبراهيم حبيب سلم ولو حتى بكف الإشارة, طلبها أبو خالد.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نبيل، كان طلب سلموا لي على اللي ذكرهم عائشة إبراهيم. فش عائشة إبراهيم؟ بحثت، هي عائشة المرطة. أنت قصدك الظاهر عائشة المرطة مش عائشة إبراهيم. أنا بدور على عائشة إبراهيم، ما فيش عائشة إبراهيم. عائشة المرطة، سلموا لي على ذكره، على اللي ذكرهم عائشة المرطة. إن شاء الله يا نبيل، إن شاء الله. وصلنا لأبو بكر سالم، ضاع الوفاء، طلبها خميس الغيلاني.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا إلى العاشرة، موعد الهدية، موعد كلمة في أغنية. اليوم كلمة في أغنية جميلة جميلة جميلة لشاهد الخليج، قصيدة فصيحة نسمع.

كف الملام وعلليني فالشك أودى باليقين. فهد العسكر الشاعر الكويتي الراحل رحمة الله عليه الكفيف كف كان بخاطب والدته بخاطب أمه كف الملام وعلليني. ما معنى تعلليني؟ ما المقصود بعلليني؟ كف الملام عارفين كف الملام وعلليني نسمعها كمان مرة.

كف الملام وعلليني. كلمة علليني هي اللي نتوقف عندها اليوم، ما معنى علليني في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة والنصف بقليل إن شاء الله، ونسمع محمد جمال بالأطارة الأطارة، طلبها مازن.

0: ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدأ بال. يعني الغناء العربي منوع وثري وعميق، وتاريخه عميق، عمق العرب في يعني في التاريخ. سعاد طلبت عبد الرب ادريس كل دقة قلب. احنا خلينا كلمة في أغنية سعاد، نشوف سعاد شو طلبت. نشوف سعاد. سعاد من الكويت. عبد الرب ادريس كل دقة قلب. شوكم اليوم مع دقات القلب. الله يحفظ قلوبكم جميعا. كل دقة قلب في مجال ابو احمد. بنحط، انا بسجل الاسم يا سعاد ان شاء الله. سجلت اسمك، سمعني يا شام. شافي سعاد طلبت كل دقة قلب في عبد الرب ادريس هذه الأغنية، كل دقة قلب. بس ياريت لو تطلبوا حاجات اللي تكون موجودة عندنا في الدلت، لأنه ما فيش حد ينزل لنا أغاني. لا يوجد أحد الآن من الزملاء، كلهم يعني مشغول في شغل، فيش حد ينزل لنا أغاني. فياريت تكون، شوف يا شافي، كل دقة قلب أو كل دقة قلب لعبد الرب إدريس. موجودة؟ موجودة الحمد لله. عبد الرب إدريس خلاص صار. إذا سمح الوقت يا سعاد، ولك الشكر الجزيل. وصلنا احنا الآن رباب، ولا كلمة في أغنية؟ كلمة في أغنية، نسمع كلمة في أغنية.
1: كف الملام وعلليني،
0: كف الملام وعلليني. ما معنى وعلليني في القصيدة المغناة؟ نسمع طبعا، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع رباب في أغنية تشوقت، طلبها عادل أحمد.

0: تشوقت. أنا عجبني اسم الأغنية. على فكرة عملية التسمية مثل ما بنتعب على تسمية أبنائنا وبناتنا، برضو بنتعب على تسمية أعمالنا الإبداعية. لوحة بنرسمها بدي أسميها اسم، أغنية بكتبها سميها اسم، قصيدة بسميها باسم، موضوع بدي أتكلم عنه. اختيار الاسم فن على فكرة، ويعني في تذوق، وفي مش أي اسم يتحط يشد المتلقي، والمتلقي هو أنا وأنت والآخر والآخر والآخر. يعني في يعني حتى عارفين أحمد الحفناوي، أحمد الحفناوي رحمة الله عليه، هذا عازف العود، عازف الكمان الأول في فرقة أم كلثوم. وأحمد الحفناوي معروف يعني كان يدرس في الكونسرفتوار في معهد العالي للموسيقى، يدرس في سنة رابعة للموسيقيين، يدرس في سنة رابعة مادة اسمها التذوق. التذوق، وهذا مهم جدا في حياتنا، التذوق هذا مش مسألة سهلة. كيف تتذوق الموسيقى؟ مش المسألة انك تسمع وخلاص، سمعت طب تذوقت. بذكر واحد بعرفه يعني تحط له اكل بياكل، ياكل اي شيء يقول لك الله، كل حاجة الله روعة الله روعة، ما بيتذوقش. حط له جزر الله روعة، خيار الله روعة، رز ناشف الله، حاجة مش مطبخ كويس الله. ما فيش، ما عندوش ما عندوش تذوق. هو بيبلع يعني بيبلع، بس بميزش الفرق يعني. والله هذه طب ناقصها شوية ملح، أو مثلا السمنة زايدة فيها شوي، أو يعني قل رأي تذوق، تذوق الذي تأكله، كذلك الذي تسمعه بدك تتذوق. تتذوق النظر أيضا، تتذوق بالنظر. ما هو لما تشوف لوحة وين الجماليات اللي فيها، وين التناسق اللي فيها، وين الإبداع اللي فيها. مسألة مش مسألة لوحة على الحائط وخلاص، طلعت فيها يلا السلام عليكم. يعني تذوق حتى تستمتع، سواء في النظر أو في السمع أو في القراءة أو تذوق. مادة مهمة في المعهد العالي للموسيقى، المفروض تكون مادة مهمة في حياتنا. أبنائنا نعلمهم التذوق، والتذوق يكتسب، القدرة على التذوق. بيجيبوا خبراء في مصانع الشاي، مصانع الشاي بيجيبوا خبراء عشان يذوقوا أنواع ودرجات تحميص الشاي، درجات نضوج الشاي، نبتة الشاي الخضراء متى نضجت تكفي، يعني خلص أخذت من التمثيل الضوئي الكلوروفيل، أخذت من التمثيل الضوئي ما يكفيها، وصلت لمرحلة النضج، خلص مفروض تقص وتجفف وتدخل إلى مصانع التجهيز. يعني الناس خبراء بيشربوا القهوة، البن درجة سوى البن، والبن ماخذ درجة كافية من النضوج أو لا. إذا كان يعني الثمار حسب وجهتها في الشمس أو حاجة حسب تعرضها للشمس بيختلف سعرها بيختلف، القهوة والمواد اللي بيشربها أو لآخره. فالتذوق مهم مهم، ونعود أبنائنا يتذوق. كيف يتذوق؟ وكيف تتذوق الموسيقى؟ كيف تتذوق ما تسمع؟ هذا بغني حلو، هذا بغني، وشو اللي خلى ينتشر عندنا أي حد بغني؟ أي حد بغني، اسمعوا الآن، لو فيش تذوق يلا حط شغل السماعات ووديها، وين تذوق؟ زمان كانوا يتذوقوا، زمان كانوا سميعة إذاعة حلب، السميعة اللي بيتذوقوا كانوا ينجحوا مطرب ويسقطوا مطرب. فايزة أحمد ما إذاعة دمشق رفضتها، فايزة أحمد إذاعة اللي عبد الوهاب قال عنها أجمل فنانة تنطق حرف الحاء في الغناء، حبيبي حرف الحاء كيف تنطقه فايزة أحمد. فايزة أحمد إذاعة دمشق سقطتها، نجحتها إذاعة حلب وخلتها ترجع تعتمد في إذاعة دمشق. مين اللي نجحها؟ السميعة، سميعة إذاعة حلب، السميعة أنا وإنت والآخر والآخر والآخر، ناس معروفين بأنهم متذوقين للموسيقى، سميعة نجحوا فايزة أحمد وفرضوها فرض واعتمدوها على إذاعة دمشق. وأصبحت مطربة كبيرة. فايزة أحمد، طولت عليكم أنا آسف. يلا إحنا نسمع كلمة في أغنية كمان مرة. كف الملام وعلليني، ما معنى علليني في القصيدة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ووصلنا لعبد الحميد السيد، صورة حبيبي صورة، طلبها عيسى سليطي.
1: صورة حبيبي صورة وحلى من البنور، صورة حبيبي صورة وحلى من البنور، باي العطاشة سحرة سحرت ريا نور، باي العطاشة سحرة سحرت

ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وعلى فكرة هذه إهداء البال تحتاج إلى يعني إلى قوة، يعني مش سهل للإنسان يستطيع أنه يعني يهدي بال نفسه. على فكرة ما هو لازم تهدي بال نفسك أنت، لأنه ما حدش هيجي يهدي لك بالك أنت من الخارج، يعني حد يجي لا مين هيحس فيك أصلا، يعني يعني يا دوب الواحد حاس بنفسه كويس وانتظر من الآخرين، لا لن يأتيك تأتيك السعادة من الخارج، تأتيك من داخلك. فأنت بدك تسيطر على وطبعا أنا أقول هذا الكلام، أنا مريت بتجارب كثيرة وكنت أفشل يعني أني أسيطر على يعني على داخلي أنه ما يغضبش أو أنه ما يعصبش أو يعني أفشل مرة ومرتين، لكن بالتعود بالتعود بالتكرار بالتركيز والإصرار أنه أنا أكون مسيطر تماما عن داخلي، ما خلوش سهل الاستفزاز، ما أي حد ممكن يستفزك، سلوك تصرف حتى لو ما كانش كلام أو كان سلوك أمام حد أمامك يتصرف تصرف يعني ممكن يستفزك. فمحتاج المسألة إلى يعني شجاعة وقدرة وتصميم على أنه تسيطر على ذاتك. بقول لك عنده ثبات انفعالي، شو الثبات الانفعالي؟ يعني ما بتأثرش وبتوتر على طول، لو وجه له سؤال مثلا، لو وجه له يعني شيء مزعج أو شاف شيء مزعج أو عنده ثبات انفعالي، لو حد حاول يستفزه بالسؤال، سأله سؤال يعني في استفزاز له، ففلان عنده ثبات انفعالي، يعني عنده ما يبانش عليه أبدا أنه تأثر من سؤالك، وبيجاوب عليك عادي، برد عليك عادي جدا جدا، زي ما قال المفكر السعودي رحمة الله عليه، والله نسيت اسمه، رجل أشيب جميل رائع هذا البني آدم. المهم كان في ندوة بيتكلم عن واحد وابنه، فعدى في السوق يعني وكان زحمة، فعدى خبط الأب خبط في كتف واحد من المارة، فالمار التفت عليه قال هل أنت حمار؟ بيقول الأب، فالأب رد عليه بهدوء وقال نعم لا أنا مش حمار، قال له لا، فالابن اعترض إنه كيف يعني بيقول لك هل أنت حمار؟ تقول له بس تقول له لا، هو سألني سؤال وأنا رديت عليه هل أنت حمار؟ لا. بعدين تطورت المسألة وراح الولد اشتبك مع يعني يمكن شفتوها في التلفزيون أو في الـ يعني في اليوتيوب، ممكن تكون شفتوها، نسيت اسمه والله. المهم هو إعلامي وحافظ اسمه يا علي، علي اسمه، بس علي إيش مش متذكر علي، صح. شكرا يا شافي انك تتابع فعلا يا شافي، صح برافو عليك. طيب وين وصلنا؟ وصلنا كلمه في اغنيه يعني هذه اخر مره من عيل لانه ما في وقت، الساعه صارت 10:24 25 اقتربنا من 10:30. طيب سمعت كف الملام وعللين، نشوف الأجوبة اللي وردت من المستمعين الكرام. في أول جواب من علي مسعود المعشني سلطنة عمان، علليني تعني واسيني، صح. في علي مسعود المعشني من سلطنة عمان بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز عبد السلام، بمناسبة أغنية أنا بتبع قلبي كلمات وألحان حسين أبو بكر المحضار، أداني الحضرمي يكون الشعر ملحونا وجاهزا للغناء، هذه المدرسة الحضرمية والتي مثلها المحضار وحداد بن حسن الكاف عميد الداني الحضرمي، دمتم بخير وعافية. علي مسعود المعشني سلطنة عمان، شكرا لك يا علي على تواصلك وعلى اهتمامك وعلى المعلومة الجميلة اللي عطيتنا إياها، شكرا جزيلا لك. وين وصلنا؟ أنا طلعت ولا نزلت؟ طيب في مازن، معنى كلمة علليني التعلية أو الإلهاء أو هي التعليل بالقول الجميل أو ما يسلي النفس، صح،
ويخفف عني، اشغليني بما ينسيني همومي أو خففي عني. هي القصيدة وجهها لوالدته اللي يعني هي بتكلمه بحب لأنها أمه، بتكلمه بحب أنه يعني يعني ما تعترض أو تعصب من السلوكيات المجتمعية، يعني حاول أنك تتواءم مع مجتمعك، يعني مختصر حاول أن تتواءم مع مجتمعك وما تتمرد على عادات وتقاليد مجتمعك. هذا هي النصيحة اللي فهي بقولها كف الملام وعلليني. يعني على فكرة كان زمان في بلدنا في تفوح قضاء الخليل كان كنت بتعلل في بيت فلان، بتعلل يعني بتسلى، يعني بنروح نسهر نروح نتعلل عند فلان أو في بيت فلان أو في مجلس فلان. فالتعليل اللي هو التسلية، الإنسان شغال وتعبان طول اليوم وإلى آخره وضغوط نفسية وضغوط ما، فبده يتعلل يعني يتسلى يرتاح شوي أعصابه ترتاح. شكرا يا مازن. أنا طلبت من المستمع الكريم من عمان محمد البطيني يغير المطرب اللي طلبه لو تكرم، ما ردش علي حتى الآن. اخترت لكم أبيات شعر للشيخ الحكمي إن شاء الله بقرأها يا علي خاطر النجادي. لا أنت مركز يا علي، بس الأغنية وطنية، أغنيتين وطنيتين. أبو هيثم معنى كلمة علليني يطلب الشاعر من والدته أن تتوقف عن كثرة لومه وعتابه على أفكاره وسلوكه، وأن تترفق به وتواسيه بما يخفف عنه ما يعانيه من الشك والأسى والوحدة. تحياتي أبو هيثم مسقط. شكرا لك يا أبو هيثم، صح كلامك صح. في هنا ناجح الجيوسي معناها ألهيني واشغليني، قصدك ألهيني صح، يعني اشغليني يسليني، يعني احكي لي كلام يسليني ولا يزعجني. مين كمان أبو فهد الراشد من الكويت يقول علليني بمعنى هدئي من روعي وخففي من مصابي. كف الملام من أجمل قصائد الشاعر الكبير فهد العسكر، ووراءها قصة عميقة المعاني والله أعلم. شكرا يا أبا فهد الراشد من الكويت وجوابك صح. محمد حسن أحلى محمد حسن أبو أحمد عائشة ما هو صح نبيل عائشة، هو قصده عائشة المرطة بس دخلت على الخط عائشة إبراهيم، لا ذكر أن نبيل وضح لي يعني. شكرا جزيلا يا محمد حسن. ويقول لازم أتحمل يا أبو أحمد عشان ما حد يزعل علليني أي اذكري السبب، أنت قصدك من العلة يعني السبب، لا علليني يعني سليني، طلعيني من حالة الشك اللي يعني بتتعبني وتزعجني. سعاد أرسلت صورة الأغنية كل دقة قلب لعبد الرب إدريس، شكرا. إن شاء الله تكون جاهزة يا شافي. عبد الرب إدريس أنت معاي ولا مع الأسف؟ معي. طيب في علي وجداد معنى كلمة علليني اخفضي صوتك. لا يا علي، يا علي انت بالقاموس اللي بتجيب منه الأجوبة يعني محيرني صراحة. طيب شكرا جاوبتك غلط. في ريم تقول علليني أي سامريني وتحدثي معي واسهري معي، وفي بعض الدول العربية يسمون السهرة أو السمرة تعلولة، صح تعليل. وتقول أعرف شخص يتذوق مشاهد الأفلام بشكل رهيب، يعني يترك الممثلين وينظر من زاوية أخرى، مثلا المشهد لممثلة تتحدث عن مشكلة أو تبكي ويفتح أحد الكومبارس نافذة فيدخل منها ضوء، يقول هذا الأمل يتسلل من النافذة وستحل مشكلتها، وهكذا بصراحة يصلح يكون مخرج. هدات البال تحتاج أنك تكبر دماغك وتعمل نفسك مش شايف شيء وتكسب راحتك، صح. في فاطمة الوهيبي كلمة علليني مشتقة من الفعل علة وتعني في المعاجم العربية ألهاني، شغلني أو شغلني أو أعطاني أملا وسلوانا لتخفيف الهم أو المرض. تأتي بعدة معاني حسب السياق، التسلية والإلهاء، يقال علل فلان بكذا أي شغله به وألهاه لكي ينسى حزنه أو ألمه. العلل والتشبيه بالشراب معناها السقي بعد السقي،
السقي بعد السقي، تكرار السقيا أو التعليل بالحديث العذب لتسكين النفس. في الشعر والأدب وردت في أشهر قصائد الشاعر الكويتي فهد العسكر، نظمها في بيته الشهير عام 1946، ويعبر فيها عن حالته النفسية وما يعانيه من ضيق وبؤس. شكرا لك يا فاطمة. أم نورس، صباحكم خير وعافية. ليس هناك وقتا لطلب أغنية، لكن بالنسبة للعصبية أعتقد هي جينات وحضرتك لازلت تملكها لكن بدرجة يمكن أقل. تحياتي. شكرا لك. هو يعني في النكت كثيرة على العصبية، انه مرات بتحاول انك انت يعني تنضبط يعني، ويكون عندك تحكم انفعالي اللي ذكرت قبل قليل، ذكرت اللي عنده تحكم انفعالي، لكن مرات بتشوف تصرفات وبتسمع حاجات بتخلي الثبات الانفعالي يعني يروح. شكرا يا أم نورس. السموحة تأخرت سعد طلب سعد هلا بك صغيرون للفنان سعدون جابر، تأخرت. طيب أنا بكتب اسم مين اللي طلب، من الذي طلب، حتى يعني مين اللي طلب، وين الاسم، دائما يكون ياريت الاسم يعني أو التوقيع. أبو جاسم، حياك الله يا أبا جاسم. أبو جاسم ماذا طلب؟ طلب سعدون جابر صغيرون سعدون.

0: وذاكرة قوية، وفي صادق صادق. وأهم الصفات أن تكون الصدق، الصدق بشد الناس غصب عنهم يعني. طيب أنا طولت عليكم، إذا علليني يعني سمعيني ما يسليني ويخفف عني انزعاجي وحيرتي يا أمي. هذا فهد العسكر والقصيدة في 1946. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية. تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
1: سكر الصدق من لماك فغنى ودعام الغرام.
2: مواويل.
3: يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
2: مواويل. بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: في طربيات.
1: واحنا
0: اليوم اخترت موال لنجاح سلام. نجاح سلام او السلام، المطربة اللبنانية الكبيرة، صوت قوي، صوت متمكن على فكرة. ما هو الصوت اللي بينجح في القاهرة معناها خلاص اخذ الاعتماد. وبنلاحظ انه الفنانين البلدان العربية بيصروا على الذهاب الى مصر، لازم ياخذوا الاعتماد من مصر لانها ام الفنون والوان الغناء والموسيقى وفيها الاساطين. الاساطين اللي هم كبار او عمالقة الغناء والتلحين وبعدين بيتذوقوا في سميعة، في متذوقين. ولا شو بننجح؟ يعني شو اللي بنجح أم كلثوم؟ ما هي عبقريتها، ومن يقدر عبقريتها وهو المتلقي الجمهور، لأنه متذوق فبحس في عبقرية هنا فبدعمها. المهم، فنجاح سلام من الأصوات اللي نجحت في مصر ومثلت أفلام أبيض وأسود. السيد الفاتنات في فيلم اشتركت فيه، الكمسريات الفاتنات اعتقد اسمه، ونجحت غناء، نجحت تمثيلا في وسط زخم تمثيلي وغنائي نسائي ورجالي في القاهرة او في مصر. ونجحت نجاح سلام، صوتها قوي ولامع، رأيي الشخصي قوي ولامع، وفي بحة خاصة. اسمعوها في برهوم حكيني، اسمعوها في ياريم وادي ثقيف، لها كثير من الأغاني الجميلة. اسمعها اليوم بدخول موال، والموال لا يتقنه إلا الفنان المطرب المغني الحقيقي الصادق. أترككم مع نجاح سلام والموال، إن شاء الله يعجبكم.

0: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
1: سكر الصب من لماك فغنى ودعاه الغرام.
0: مواويل.
2: يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
0: مواويل.
3: هيهات يا ابو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نجاح سلام مواليد 1931 وتوفيت في 2023 رحمة الله عليها، مغنية وممثلة لبنانية مصرية، هي لبنانية الأصل. أبوها جدها كان مفتي بيروت، جد نجاح، جدها الشيخ عبد الرحمن سلام مفتي بيروت. أبوها اللي هو محي الدين سلام أحد أبرز الملحنين وعازفي العود في لبنان والوطن العربي، وهي بتعزف عود حلو على فكرة، شفت لها لقاء تلفزيوني بتعزف العود، بتعزف عود بشكل جميل يعني. أنا فاجأتني والله أنها بتعزف عود حلو، بتعزف وبتغني وعزفها يعني واحدة متمكنة يعني. المهم كل يوم احنا في الوقت بنسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. بس والله شافي يا أخي، يا أخي ما شاء الله عليه. طيب نسمع طلب أبو رفيق، طلب وردة على ذوقي. الله، في أغنية زمان من زمان ما سمعتها لوردة، ومن أوائل ما غنت وردة. نسمع اللي اخترتها ليسمعها أبو رفيق.

0: اضطرابيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. والله على طاري العصبية، أنا عندي المشكلة هذه. والدي ما بتعرفوش أنتم، يعني ما بتعرفوش. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. كان يعني عقابه يعني شديد. مرة مزحت مع رجل أكبر مني سنا، وكنت في المرحلة الإعدادية، و هو جالس عادي عادي، كان ساند على مع الناس وقتها، في كنب وكراسي، لا في بنفرش في الأرض، بنسميه زي جنبية، جنبية أو جودل، أو بعدين المخدات، اليساتك، يستك بنسميها. فهو يعني متكئ على الوسادة وساكت، بسمع أخبار، يعني بفتش في الراديو، بسمع شيء، وسايبني أفطر، لأنه هو مستنيني أفطر. أنا بعدين عرفت يعني بديش يضربني قبل ما أكمل أكلي يعني. وهو قاعد قال لي تعال، قاعد أكلت ولبست وخلاص لابس، بطالع أخذ شنطة المدرسة وطالع، فقال لي تعال. فعشان أصير بموازاته لازم أنزل على ركبة، على ركبة، ركبة ونص، ركبة ونص كذا، حتى أكون بمستوى إيده. فقال لي شو قلت للحاج عبد المحسن، يوسف عبد المحسن امبارح؟ لسه بدي أتكلم، يعني سأشرع في الكلام، وإذا ذاك الراشدي الكف اللي بالخمس أصابع على وجهي سطلني، شفت نجوم في إياك يجيني خبر إنك بتمزح مع ناس أكبر منك. وبقيت مزروعة في مخي هذه التعليمات، ما تمزح مع الراجل اللي أكبر منك سنا، تشيل يعني ما تشيلش التكليف. يعني الراجل الظاهر قال لأبوي، مش عارف والله نسيت أنا مزحت مع إيش، نسيت ما. فهذه يعني ولكنه أدبني ورباني رحمة الله عليه، يعني رحمة الله عليه. لأن كان يزعل جدا من كلمة أنا ما بحبش وبحب، خلي واحد فينا وإحنا بناكل إنه يقول أنا بحبش الكوسة مثلا، كان يضربها وأنا باكل، يضرب يعني أكل وأنا ببكي، كل يلطشني كل، لأني قلت ما بحب الكوسة مثلا، ما بحب البذنجة. هذا اللي موجود، الموجود تاكله وتحمد رب العالمين، إنما بحبه وبحبش ما بحبش يسمعها. والله رحمة الله عليه. بس أنا طولت في الحديث. وجدي أبو أمي برضو، يعني جدي أبو أمي لما يعصب يصير ينتفض، يرجف يرجف يرجف يرجف, يرجف. طيب وين وصلنا؟ وصلنا مقدمة الأغنية، وبعدين الحين وصلنا لدلال الشمالي، صح؟ دلال الشمالي وأغنية ما سلى قلبي هواكم، طلبتها فاطمة الوهيبي. عدينا كلمة في أغنية يا شافي، مقدمة أغنية الحين، مقدمة أغنية. ما احنا ما انت سمعتم مقدمة الأغنية، ما سمعتهم؟ يلا شكرا لك، شكرا لك. طيب نسمع دلال الشمالي لو سمحت، يلا.
1: ومثل قلبي هواكم مثل، يا هلا يا بل

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في عبد الله أحمد مسعد من اليمن بيقول معلك أبر أغنية وردة التي كانت قبل قليل، إيش عنوانها؟ الله يحفظك، أتمنى أنك ما تزعل مني يا أخي، قل لي إيش عنوانها. لا أزعل منك ليش؟ أنا محتار، أحب أنزلها عندي لو سمحت. ما عليك أمر، اسمها يا نخلتين في العلالي. يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا، يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا. هذا اسم ال... طيب نسمع كمان مرة للمرة الأخيرة. سمعنا للمرة الأخيرة؟ لا. طيب نسمع. طيب ما عرفتوها، نشوف. الله يرحمه ويرحم والدينا، قسوتهم علمتنا، والله شو أخذنا من التربية الحديثة. ريم. في أبو هيثم يقول مقدمة الأغنية لشادية. لا مش شادية. طيب معالي موسى ممكن يكون محمد عبد الوهاب. لا. علي خاطر النجادي، نسمع طلب علي خاطر النجادي، أتمنى على علي يكون متابع سام. طيب طلب نفتح الورد، تفتح الورد وغنى الطير، بس أعتقد الوقت مش حيسمح، يا إذا سمح الوقت سأبنذيع ما طلبت يا علي خاطر النجادي، ولك الشكر الجزيل. والكلمات اللي أرسلها للشيخة الحكمي، يغربلنا الحنين بكل يوم، وهل ترك الحنين لنا صوابا، ولو أن البكاء يبين ما بي لخط الشوق من دمعي كتابا، وإني فيك قد علقت قلبي، فكيف إليك أختلق الغياب، أموت بكل ثانية وأحيا، وقلبي فيك قد ألف العذاب، فهل نبقى على أمل التلاقي، نعاني البعد في الدنيا غلابا، وهل للشوق في الدنيا زكاة، ففينا الشوق قد بلغ النصابا. جميل يا شيخة الحكمي، كلمات جميلة، وهي مبنية على معارضة لقصيدة، قصيدة أحمد شوقي أمير الشعراء، الدنيا غلابة وتأخذ الدنيا غلابة، فما كل بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة، فما نيل المطالب بالتمني، فما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. انت على يعني عارضة القصيدة هذه، كاتبة على وزنها وقافيتها. مقدمة الأغنية الفنان كمال حسني، هذا علي وجدات. غلط. بس يعني هاي الأجوبة. سعاد عاتبة، ومعها حق سعاد، لأنه سعاد جاوبت عن كلمة في أغنية. سعاد من الكويت تقول الشخص المريض، المريض أو نفسيا تعبان ويحتاج علاج. وبعدين تقول قصيدة كف الملام رائعة بس طويلة، شلون الشاعر فهد العسكري كتبها؟ وما قلت إجابتي. أنا قلت إجابتك، قلت إجابتك. سعاد من الكويت، تصرفات الناس هي اللي تخليك تعصب وتزعل، تزعل لأنهم فشلوك. أنا أبو أحمد أزعل بس ما أعصب وما أكلم حد. هو أحيانا يعني ما هو في برضو بالنسبة للعصبية، تجد أن المعصب عليه بيقول لك فلان بيعصب، هو كيف عصب؟ ليش عصب؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ هل تستطيع أن تجيب على هذا السؤال؟ هل تواجه هذا السؤال وتجيب عليه؟ ليش عصب؟ ما هذا الآن اللي بيعصبني، أنه أنا أنتبه أنه فلان بيعصب، عصب علي. طب ليش عصب علي؟ ما في سبب. شو اللي سويته أنا؟ هل اللي سويته بيعصب؟ إذن معه حق يعصب. ما احنا بنجيش من هالناحية، بنيجي من دائما نلقي اللوم على الآخر، نلقي اللوم على اللي عصب، لكن ليش عصب؟ ما مش مشكلتي. ما هي مشكلتك، ما انت اللي خليته يعصب. حاجة تعصب. مازن، سلو قلبي، وما سلو قلبي، سلو قلبي، قصيدة سلو قلبي لأمير الشعراء أحمد شوقي. طيب طيب الأغنية لإسماعيل شبانة، أخو عبد الحليم حافظ، لأنه عبد الحليم اسمه عبد الحليم شبانة، هذا أخوه الأكبر إسماعيل، وعلى فكرة صوته بيشبه صوت عبد الحليم جدا.
لكن لم يأخذ حظ من الشهرة، لأنه الشهرة اكتسبها عبد الحليم، أخذها عبد الحليم. الأغنية إيش اسمها يا شافي؟ قلبي حبك لإسماعيل شبانة. هي المقدمة، الأغنية اللي سمعت مقدمتها. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم من طربيات، وبنسمع الآن. طبعا لغينا فكرة الهدية لأن الوقت لا يسمح. نسمع طلب نبيل لعائشة المرضى: سلموا لي على اللي ذكرهم. إن شاء الله نبيل يكون متابع.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ونعم نعم خالد الشيخ اللي طلبها علي وجداد، إن شاء الله يكون متابع.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا للنهاية في الحلقة لأنه الفترة الدينية ستبدأ بعد دقيقتين تقريبا أو دقيقة. أعتذر من علي خاطر النجادي، غير لنعيمة سميح فتح الورد وغنى الطير، لكن لن الوقت لن يسمح. وأعتذر من أبو جاسم اللي طلب صغيرون لسعدون جابر، الوقت لن يسمح، أنا آسف جدا. إن شاء الله في حلقات قادمة بنلبي ما طلبتم إن شاء الله. نبقى مع الأغنية الأخيرة اللي طلبها علي موسى من العراق، خسرتك لصلاح عبد الغفور. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى، لكم أجمل تحيات. شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا شافي. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

زاد الحب عندي والشغف عنك أسأل كل شيء حتى الشباب في الخلاف وعن

من الدوحة نحييكم أينما كنتم في موجز أخبار كأس الخليج 27 لكرة القدم، وهذه أبرز العناوين. الأخضر السعودي في مواجهة الأبيض الإماراتي في نهائي خليجي 27، دونيس وداليتش يعلنان الجاهزية للنهائي. لاعبو الأخضر السعودي يتعهدون بإحراز الكأس، وزحف جماهيري إماراتي إلى جدة يقدر ب 13,000 مشجع. خليجي 27 يسدل الستار بحفل ختام مبسط، عروض للألعاب النارية ودخول كأس البطولة إلى أرض الملعب.

أهلا بكم. تتجه أنظار الجماهير الخليجية مساء اليوم إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث يزدل الستار على منافسات كأس خليج 27 بمواجهة مرتقبة تجمع المنتخب السعودي بنظيره الإماراتي في نهائي يجمع الطموح السعودي بالسعي الإماراتي نحو التتويج. يتطلع الأخضر والأبيض إلى اعتلاء عرش كرة القدم الخليجية والتتويج باللقب بعد غياب طويل للمنتخبين، حيث بلغ المنتخب السعودي النهائي للمرة الأولى منذ آخر وصول إلى المباراة الختامية عام 2019 بحثا عن اللقب الرابع في تاريخه. في المقابل لا تطمح الإمارات إلى حصد اللقب الثالث بعد انتظار 13 عاما منذ لقبها الأخير في النسخة 21 عام 2013. يخوض المنتخبان المباراة النهائية بعدما قدما مشوارا مميزا من حيث النتائج، إذ حافظ كل منهما على سجله خاليا من الهزائم حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي خليج 27 على عامل الروح التي يمتلكها لاعبو الأخضر أمام الإمارات. وفيه أشار دونيس إلى أن المنتخب السعودي يركز على استثمار الكرات الثابتة التي يجيدها لاعبوه وخلق المزيد من فرص التسجيل دائما. ووصف دونيس المنتخب الإماراتي بالمنظم وأن لاعبيه يمتلكون لاعبين من أصحاب المستويات المرتفعة، لذلك ستكون مباراة صعبة، متمنيا فوز المنتخب السعودي وإهداء الجماهير هذا اللقب. بينما ذهب محمد كنو قائد المنتخب إلى الاتكاء على عامل الجمهور ورغبة اللاعبين في تحقيق اللقب، وقال كنو: منذ البداية كان هدفنا الوصول إلى هذه المباراة، أعتقد أن جميع زملائي جاهزون ومتفقون على أهمية الفوز.

أكد لاعبا المنتخب السعودي فراس البريكان وصالح أبو الشامات جاهزية الأخضر لخوض نهائي 27 أمام الإمارات، مؤكدين الرغبة بحصد اللقب وإسعاد الجماهير السعودية. وقال البريكان إن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق البطولة رغم الإرهاق بعد خوض 120 دقيقة أمام قطر، فيما شدد أبو الشامات على جاهزية المنتخب للنهائي، مؤكدا أن اللاعبين مستعدون لخوض المباراة مهما امتدت، وأن التتويج سيكون إنجازا يفخرون به ويكتبون به تاريخا جديدا للكرة السعودية.

تفرح بعثة الإمارات في كأس الخليج 27 المقامة في مدينة جدة أجواء استثنائية مملوءة بالفخر والاعتزاز، لا سيما بعد حضور عدد كبير وغير متوقع من المشجعين لاستلام تذاكر المباراة النهائية لخليج 27 والتي أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مسبقا عن شرائها. قال مسؤولون في رابطة جمهور الإمارات إن العدد المتوقع حضوره للنهائي من الإمارات قد يفوق 13,000 متفرج، لا سيما أن هناك مساعي لتحصيل المزيد من البطاقات لتكون من حصة منتخب الإمارات بعد الإقبال الهائل من قبل المشجعين على السفر إلى جدة. وقالت مصادر في الاتحاد الإماراتي أنه سيكون هناك ما يشبه الجسر الجوي اليوم الثلاثاء من الإمارات إلى جدة، حيث خصص الاتحاد الإماراتي 12 طائرة لنقل الجماهير.

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الإماراتي أن مواجهة النهائي ستكون الأسهل من الناحية الذهنية لكونها المباراة الحاسمة التي لا تحتمل الحسابات المعقدة، مطالبا لاعبيه بالاستمتاع باللقاء وتقديم أفضل ما لديهم لإسعاد الجماهير بحصد اللقب. وأعرب عن تقديره لما قدمه المنتخب السعودي خلال مشواره في النسخة الحالية من البطولة، مضيفا أنه يمتلك لاعبين بقدرات عالية ومدرب قدير، كما أن الجماهير السعودية الغفيرة تشكل حافزا ودافعا للتتويج باللقب. وأوضح داليتش أنه يسعى لتوظيف خبراته من أجل مساعدة المنتخب الإماراتي لتقديم الأفضل في مباراة النهائي، كما أنه يريد أن يبدأ مسيرته مع المنتخب بتحقيق اللقب.

وأخيرا في موجز اليوم، حددت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي خليج 27 نحو 5 دقائق كمدة تقريبية لحفل ختام البطولة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة قبل النهائي الذي يجمع المنتخب السعودي والإماراتي. ووضعت اللجنة المنظمة اللمسات الأخيرة على برنامج حفل الختام الذي سينظم بصورة مبسطة ومختصرة قبل انطلاق اللقاء، ويتضمن دخول كأس البطولة إلى أرض الملعب وعروضا للألعاب النارية. وسيعقب الحفل مباشرة استكمال الترتيبات الخاصة بانطلاق المواجهة بين الأخضر السعودي والأبيض الإماراتي.

إلى هنا نصل إلى نهاية موجز أخبار كأس الخليج 27 لكرة القدم لهذا اليوم. لكم أجمل تحيات الزميل عيسى علي من التنفيذ، وهذه تحياتي نانسي زهرة، فمن الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

احسدها انا احسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني اذا قبلت ضحكاتك.

إذاعة صوت الخليج من الدوحة تحييكم. وابتدى المشوار مع آمر تدل برنامجكم الغنائي اليومي على الهواء مباشرة في هالساعة. نلتقيكم إبراهيم العزام من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، وحياكم الله أنتم وأغانيكم.

حياكم الله في آمر تدلل للمشاركة بكل طلباتكم، اهداءاتكم، أغانيكم على الواتساب 440 30 ألف زائد منصة إكس. شكرا على تفاعلكم. عيسى السيطي يا مرحبا يبي يسمع الفنانة بلقيس مجنون إن شاء الله ولا يهمك. وأيضا رسالة ثانية من أخونا ناجح يبي يسمع للسيدة، لا هاي حق برنامج طربيات. يعطيك العافية يا ناجح. وهادي من الأردن يا مرحبا يبي يسمع عبد الله رويشد في وحشت الدار. وأيضا تحياتنا لك يا مريم الحميدي تبي تسمع أغنية جميلة بعنوان اشتكت للفنان سلطان المرشد. وحياك الله أيضا علي وجداد يبي يسمع سعد الفهد آخر مراسيله. وعامر آل عبد السلام يبي يسمع أغنية مجنون للفنانة هند البحرينية. وفي طلب كذلك لأميمة طالب في أغنية يا با، مو واضح الطلب يا أخونا أبو مروان، اكتب لي الطلب لأغنية أميمة طالب ما يصير خاطرك إلا طيب. طبعا بنطرح عليكم سؤال لكن نسمعكم هالأغنية وبنرجع لكم بعد شوي.

يعطيك العافية. بيسمع أبو مروان أغنية همي مطالب يا بياعين العنب، إن شاء الله راح نشوفها لك ويعطيك العافية. حياكم الله في آمر، تدلل على 440-30 ألف زائد منصة إكس، وتابعونا وإحنا معاكم وإن شاء الله راجعي لكم بعد هالفاصل. لكن الحين إيش رأيكم اللي بهذا الطلب اللي اختار أغنية للفنان الكبير عبد الله رويشد، أغنية جميلة بعنوان وحشت الدار، من مستمعنا من الأردن هادي أبو الغنم. طبعا أغنية وحشت الدار من أجمل الأغنيات اللي لحنها المتميز عبد الله القعود. نسمع.

وحشت الدار وحشت الدار يا حبيبي وحشت الدار وحشنا قلبك الطيب وحشت

قبل أن تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر. أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتاً للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دينا أبو شنب وتقديم جواهر برشيد. أنا الخليجي. في ختام حلقاتنا نعود إلى أغنية لم ترتبط بمنتخب واحد، وإنما حملت منذ ظهورها فكرة الخليج مجتمعاً. أنا الخليجي قدمتها فرقة تلفزيون الكويت عام 1984 بالتزامن مع انعقاد القمة الخليجية الخامسة في الكويت، بكلمات عبد اللطيف البناي وألحان مرزوق المرزوق، وحملت عبارتها الأشهر مصيرنا واحد وشعبنا واحد. وبعد أكثر من 3 عقود عادت الأغنية إلى أجواء كأس الخليج بوابة الدوحة. ففي افتتاح خليجي 24 عام 2019 صدحت ضمن فقرات الحفل في استاد خليفة الدولي. ومن أغنيات المنتخبات التي استمعنا إليها طوال حلقات أغنية ومنتخب، نصل في الختام إلى أغنية تتجاوز حدود المنتخب والبطولة لتختصر حكاية الخليج كلها في كلمات قليلة: مصيرنا واحد وشعبنا واحد.

قبل أن تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر. أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتاً للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دينا أبو شنب وتقديم جواهر برشيد.

ورجعنا لكم مع آمر تدلل. شاركونا على الهواء للساعة 6 434,000 زائد منصة إكس. حياكم الله. واليوم بسألكم سؤال: كلنا نشوف البيت أمان، البيت حضن، في وايد أغنيات تضمنت كلمة البيت، عمود البيت أو شطرة من أغنية فيها كلمة بيت. شاركونا في أغنية تذكرونها تحمل كلمة البيت على الواتساب زائد منصة إكس. ايش رايكم الحين اللي بطلب اختنا مريم الحميدي من عمان، واغنية جميلة لسلطان المرشد تقول:

حياكم الله وشاركونا بأغاني تحمل كلمة بيت. يقول لي راشد الفارس بيتك هنا. شكرا عامر عبد السلام على مشاركتك الحلوة، فعلا بيتك هنا من أجمل الأغنيات اللي حملت كلمة البيت لراشد الفارس. أيضا رحاب تقول أغنية ذكرى في شطر من أغنية أغاني قديمة تقول البيت هذا استمتعنا فيه، هي قصدها البيت الشعري بس بعد اختيار موافق يا رحاب الله يعطيك العافية. وقلنا لكم عامر عبد السلام يبي يسمع مجنون للفنانة هند. أخونا هادي إذا تبي لبينا طابق عبد الرويشد وحشة الدار، نتمنى أنك استمتعت باختيارك. أخونا ناجح يليت تغير الفنان وما يصير خاطرك إلا طيب. الحين إيش رايكم نسمعكم آخر مراسيلة للراعي دكتور عبد الرب إدريس بصوت سعد الفهد هذا الفنان الجميل، اختيار علي وجداد من جلسات صوت الخليج حصريا لعيد.

ملحن. أنا ما أسمع الأغنية أتذكر الكليب الجميل للراعي الملحن دكتور عبد الرب إدريس. الله يعطيكم العافية يا أحلى مستمعين في آمر تدلل. أخونا علي موسى بيعلى ذوقنا أي أغنية من جلسات صوت الخليج، وعن أغنية فيها كلمة البيت يقول أغنية فايزة أحمد بيت العز يا بيتنا. الله يعطيك العافية علي موسى، وإن شاء الله اللي بيطلبك. لكن الحين إيش رأيكم سمعكم اختيار خالد عبر منصة إكس، بيودينا مع الفنانة نوال من ألبومها نوال 2000 تعب قلبي، كلمات ساهر وألحان مشعل العروج، كلمات هتان آسف.

أتمنى يعني موسى استمتعت في هالجلسة للرائع كاظم الساهر ويا ساكنة، حياكم الله. والآن ننتقل لاختيار جديد آخر للفنانة المتميزة هند البحرينية، واختيار جميل من مستمعنا عيسى الصليطي يبي يسمع لها أغنية بعنوان مجنون. نسمع ونرجع لكم على الهواء.

طبعا مع الاعتذار عيسى الصريطي انه نفس العنوان مجنون، لكن عيسى الصريطي طلب مجنون بصوت الفنانه الفنانه بلقيس، واختيار الان هند اللي قاعدين نسمع الهوى الفنانه هند اغنيه مجنون، اختيار عامر آل عبد السلام. نتمنى انك استمتعت يا عامر باختيارك في امر تدلل، ومستمرين معاكم اكيد باغانيكم الجميله المتميزه. ايش رايكم نرجع للثمانينات مع صوت فنان جميل ومميز الراحل عبد الكريم عبد القادر، نسمع من الحان المرحوم راشد الخضر في اجمل الاغنيات بعنوان اعتذر لك والخطأ قبلي رجوعه، من اختيار خالد عبر منصة اكس.

تحياتنا لك يا ابو مطر، مستمعنا مستمتع باختيار خالد عبر منصه اكس الفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر في اغنيته الجميله اعتذر لك. الحين نروح مع اختيار عيسى السريطي والفنانه البحرينيه هند في الفنانه بلقيس في مجنون. انا علقت في المطربتين نفس الاسم، نسمع اختيارك مجنون بلقيس عيسى السريطي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خبري تغيرت يا هيه برد المساء ما عاد عانق حضورك ما عادك انت اياه ولا اعرف ليه ولا عاذ اشوقك ولا ذب شعورك عنيتني لدرب العذاب ومساريه وانا تعنى في رضاك وسرورك لتسومني دمع الوفا صعب تشريه بيدك هدمت البيت والسورة سورك أنا هديتك خافقي وانت تهديه الحزن والليل العتيم وغرورك ترى الهدية عيب تهدى وتنويه أما احترمت العهد شكون دورك كنت اشتهي صوتك وأحبها وداريه والحين ما داني السواليف طورك شبيت ضوي في رجل غنج والتيه وتشب ضو البعد يا شين جورك ألفي عليك بشوق وتقول ما فيه ودك بوصلي بس يا كبر مورك اللي بقلبي من غلا خذت باقيه رده علي تكفى أو اكفه شرورك لاوى خسارة يا فديتك ولبيه نهيتني يا قلب ما طعت شورك يا مجرم جروح الغياب ابتماديه وقع على صك الوداع بحضورك اهديتك الدنيا وقلبي وما فيه ولا انت هديني خطاك وزهورك وسلمتك زمام الهوى والمشاريه وانت تحفر لجروح صدك قبورك احيه من جمر انتظاري ويحيه لا ذكرتني بل محبها عطورك ويسكيك يا ذاك الغرام ولياليه وابكي غرامي فيك وابكي شعورك تضحك مع قفاك لكن ما عليه اصبر على الأيام ويجيك دورك.

بيني وبينك غربة كنا هالليل، ما عاد يذكرنا مكان التلاقي. ارحل مع النسيان وبرحل مع السهيل، ما عاد في قلبي لك اليوم باقي. كلمات الشاعر سهيل، اسم جديد أتمنى أن يعجبكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعي إذاعة صوت الخليج الكرام، يسرنا استماعكم ومتابعتكم لصوت الخليج على التردد بنظام الداب الرقمي الديجيتال راديو، وكذلك الاستماع ومتابعة كافة الإذاعات الخاصة التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام. نحن معكم دائما عبر الأثير.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج.

رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء مليء بكل ما هو طيب وخير وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري من التسجيل والمونتاج والتنفيذ أيضا. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. طلبات اليوم عبد الله أحمد سعد أو مسعد، عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن، طلب موال عراقي اليوم فقرة مواويل. أنا يعني بجهز الحلقة مع بداية الأسبوع أو في الإجازة الأسبوعية، يعني الجمعة أو السبت بحضر لحلقات الأسبوع بالكامل من ضمنها حلقات الثلاثاء. اليوم في موال إن شاء الله يعجبك لنجاح سلام، موال لنجاح سلام سيذاع في فقرة مواويل ساعة 10:30 إن شاء الله يا عبد الله، وإن شاء الله يعجبك. قربك نعيم الروح، هذا ما يعني مقطع من أغنية يا سليمان شحادة، المفروض إنه اسم الأغنية، اسم الأغنية بيساعدنا في، أنا في بالي الأغنية بس مش يعني مش ذاكرها لكن بطلعها إن شاء الله، بس هذا مقطع من أغنية. في مين كمان يوم سعيد، هذا من مين؟ شكرا لكل من تواصل. عيسى السليطي، أنا كتبت طلبك يا عيسى. أبو هيثم طلب عندك بحرية وديع الصافي. حمد طلب دقة دقة يا قلبي سميرة توفيق، موجودة الأغنية إن شاء الله يا حمد. بخالد طلب سلم ولو حتى بكف الإشارة بصوت إبراهيم حبيب، موجودة الأغنية. خميس الغيلاني طلب ضاع الوفاء أبو بكر سالم. مازن طلب بالقطارة القطارة لمحمد جمال أو القطارة القطارة. عادل أحمد تشوقت رباب. عيسى السليطي صورة عبد الحميد السيد. أبو رفيق طلب وردة أي أغنية على ذوقي، فاخترت أغنية إن شاء الله تعجبك يا أبا رفيق. فاطمة الوهيبي ما سلى قلبي هواكم لدلال الشمالي. علي وجدان طلب نعم نعم خالد الشيخ. علي موسى طلب خسرتك، خليني أتأكد بس مين اللي طلب خسرتك. علي موسى طلب خسرتك يا حبيبي لصلاح عبد الغفور، صلاح عبد الغفور يا شافي. خسرتك صلاح عبد الغفور، سمعتني صلاح عبد الغفور بعد خالد الشيخ، بعد نعم نعم خالد الشيخ. أم حمد طلبت صباح ضيعة، تونا داعينها من يوم أو يومين، من يوم أو يومين ضاعت ضيعة، فلو تبعد شوية أم حمد وأكون لك شاكرا. سليمان شحادة طلب أغنية لأم كلثوم، بشوف لك المقطع إن شاء الله. علي خاطر النجادي طلب أغنية لعبد الحليم حافظ، لا هذه أغنية وطنية يا علي، أغنية وطنية كويس، ممكن تغيرها لو سمحت، غيرها يا لو سمحت يا علي خاطر النجادي. السلام عليكم يا هلا بأحلى مذيع، شكرا أنت اللي أحلى مستمع. ممكن أغنية صارحين، لا أعطيني اللي يعني الاسم يكون مضبوط وتكون أي مطرب، من اللي كتب، من اللي أرسل، أي من المرسل، من المستمع المرسل الجميل، حسين الجابري، حياك الله يا حسين، حسين الجابري
خليني كتبت اسمك حسين الجابري، بس وضح اسم الأغنية ومين بغنيها، ولك الشكر الجزيل. في مازن قربك نعيم الروح مقطع من أغنية عودت عيني، صح؟ شكرا يا مازن، شكرا يا مازن. إذن سليمان شحادة عودت عيني، الأغنية عودت عيني. مقطع قربك نعيم الروح، قربك نعيم الروح إن شاء الله يا سليمان شحادة. شكرا يا مازن. طيب أنا شو حط الاستهلال اليوم يا صباح برضو؟ أي أغنية؟ صباح فخري، كمل صباح، ما تقولش صباح وتسكت، لأنه في صباح المطربة وفي صباح فخري. صباح، وأنا أقول منين جاب صباح؟ وأنا نسمع صباح فخري، صباح فخري.

هلا ومرحبا بالجميع. نتمنى لكم أيام ومتابعة جميلة لما تشتهون وما تحبون سماعه من إذاعة صوت الخليج. والصوت صوتك هذا شعار إذاعة صوت الخليج. صارحيني، أيوة صارحيني، وضح أغنية صارحيني خالد عبد الرحمن. لا معلش غير المطرب لو تكررت، لو تكررت. خالد عبد الرحمن موجود على الساحة وموجود في آمر تدلل وموجود في روح للقديم، للقديم يا حسين الجابري الله يرضى عليك حبيبي. روح للقديم، احنا بالطربيات عارف طربيات بيروح لأقدم الأقدم يعني. احنا قدماء عارف. شكرا ل عبد الله مسعد من اليمن يقول على كيفك اللي تشوفه يعني. شكرا جزيلا لك. وشكرا ناجح الجيوسي، غير المطربة اللي طلبتها، روح للقديم يا ناجح. ناجح ناجح روح للقديم، في تراث غنائي عربي من المحيط إلى الخليج يعني. نروح للشوي لل روح برنامج طربيات، روح برنامج طربيات بس. في مين كمان؟ طيب عبد الحليم حافظ، النجمة مال مال على الأمر، هذا علي خاطر النجادي. لا يعني أعطيني اسم أغنية، مداح القمر مثلا بدك، أعطيني اسم الأغنية صح. الله يرضى عليك يا علي خاطر النجادي، أنت شاطر اشطر واحد كويس. مين كمان مين كمان؟ طيب خلينا نسمع وديع الصافي، عندك بحرية يا ريس طلبها أبو هيثم من مسقط.

تربيات عبر أثير إذاعة قطر، إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وغير في أغنية اسمها النجمة مالت على القمر، النجمة مالت على القمر، عبد الحليم إن شاء الله موجودة الأغنية يا علي خاطر النجادي. خليني بس أكتب ما طلبت. علي خاطر النجادي، النجمة مالت على القمر، عبد الحليم. مرات الكلمات الأغاني يعني بتعاكس المنطق، وبتعاكس الجغرافيا، وبتعاكس الأجرام السماوية، وبتعاكس النجمة أكبر من النجم، أكبر من القمر. الأقمار صغيرة بتكون محيطة بالنجوم، الأقمار بتكون تدور حول النجوم زي قمر الأرض مثلا، يعني صغير بالنسبة للأرض، يعني يدور حول الهواء في فلكها. فالنجمة مالت على القمر يعني مخالفة. مستمرين معكم مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ووصلنا اليوم وصلنا لسميرة توفيق. وين مستمعنا الكريم حمد؟ حمد عاتب علينا ومعاه حق، ولنا طلبت دقة دقة يا قلبي لسميرة توفيق، حطتولي حاسس بقلبي دقة صح، لأني ما كنتش متوقع أنه في لها أغنية غير عن هذه، فيها دق يمدقدق بن عمي، فيها حاسس بقلبي دقة، إنما دقة دقة يا قلبي أو دقة دقة يا قلبي. يلا تفضل اسمعها وإن شاء الله تكون متابع يا حمد.

شوي شوي وحياتك مات في يا قلبي شوي شوي وحياتك مات في خفف من

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا أبو راشد عبد الرحمن من البحرين اللي بيقول النجمة مالت على الأمر أغنية وطنية غناها عبد الحليم حافظ بمناسبة إعادة افتتاح قناة السويس. فمش عارف أنا علي خطر النجادي اليوم يعني مش ماله مش مركز شوي. هذه أغنية وطنية برضو يا علي خاطر النجادي، غير شوف أغنية بنعرفها يا علي. شوف أغنية يعني لعبد الحليم حافظ ما تكونش وطنية، ما تكونش أغنية وطنية. في محمد حسن بيقول هذه الأغنية اللي هي أغنية سميرة توفيق دقة دقة، هذه أول مرة أسمعها، وأنا والله أول مرة أسمعها صراحة، ما كنتش عارف أنها دقة دقة. في فاطمة الوهيبي النجمة مارت على الأمر تحفة فنية تغني بتحرير القناع، أغنية وطنية يعني. شكرا يا فاطمة الوهيبي، بغض النظر عن أنها يعني تحفة فنية بس هي أغنية وطنية. شكرا يا أبو راشد، تحية لك يا أبو راشد. ونسمع إبراهيم حبيب سلم ولو حتى بكف الإشارة، طلبها أبو خالد.

زيارة. ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نبيل كان طلب سلموا لي على اللي ذكرهم عائشة إبراهيم. فش عائشة إبراهيم؟ بحثت، هي عائشة المرطة. أنت قصدك الظاهر عائشة المرطة مش عائشة إبراهيم. أنا بدور على عائشة إبراهيم، ما فيش عائشة. عائشة المرطة سلموا لي على ذكره، على اللي ذكرهم عائشة المرطة. إن شاء الله يا نبيل إن شاء الله. وصلنا لأبو بكر سالم، ضاع الوفاء، طلبها خميس الغيلاني.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا إلى العاشرة، موعد الهدية، موعد كلمة في أغنية. اليوم كلمة في أغنية جميلة جميلة جميلة لشاهد الخليج، قصيدة فصيحة نسمع.

كف الملام وعلليني فالشك أودى باليقيني. فهد العسكر الشاعر الكويتي الراحل رحمة الله عليه الكفيف كف كان بخاطب والدته بخاطب أمه كف الملام وعلليني. ما معنى تعلليني؟ ما المقصود بعلليني؟ كف الملام عارفين كف الملام وعلليني نسمعها كمان مرة.

كف الملام وعلليني. كلمة علليني هي اللي نتوقف عندها اليوم، ما معنى علليني في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة والنصف بقليل إن شاء الله، ونسمع محمد جمال بالأطارة الأطارة، طلبها مازن.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. يعني الغناء العربي منوع وثري وعميق، وتاريخه عميق، عمق العرب في يعني في التاريخ. سعاد طلبت عبد الرب ادريس كل دقة قلب. احنا خلينا كلمة في أغنية سعاد. نشوف سعاد شو طلبت. نشوف سعاد. سعاد من الكويت. عبد الرب ادريس كل دقة قلب. شوكم اليوم مع دقات القلب؟ الله يحفظ قلوبكم جميعا. كل دقة قلب في مجال ابو احمد. بنحط، انا بسجل الاسم يا سعاد ان شاء الله. سجلت اسمك، سامعني يا شام شافي. سعاد طلبت كل دقة قلب في عبد الرب ادريس هذه الاغنية، كل دقة قلب. بس يا ريت لو تطلبوا حاجات اللي تكون موجودة عندنا في الدلت، لأنه ما فيش حد ينزل لنا أغاني. لا يوجد أحد الآن من الزملاء، كله يعني مشغول في شغل، فيش حد ينزل لنا أغاني. فيا ريت تكون، شوف يا شافي، كل دقة قلب أو كل دقة قلب لعبد الرب إدريس. موجودة؟ موجودة الحمد لله. عبد الرب إدريس خلاص صار. إذا سمح الوقت يا سعاد، ولك الشكر الجزيل. وصلنا احنا الآن رباب، ولا كلمة في أغنية؟ كلمة في أغنية، نسمع كلمة في أغنية. كف الملام وعلليني، ما معنى وعلليني في القصيدة المغناة؟ نسمع طبعا، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع رباب في أغنية تشوقت، طلبها عادل أحمد.

تشوقت. أنا عجبني اسم الأغنية على فكرة. عملية التسمية مثل ما بنتعب على تسمية أبنائنا وبناتنا، برضو بنتعب على تسمية أعمالنا الإبداعية. لوحة بنرسمها بدي أسميها اسم، أغنية بكتبها سميها اسم، قصيدة بسميها باسم، موضوع بدي أتكلم عنه. اختيار الاسم فن على فكرة، ويعني في تذوق، وفي مش أي اسم يتحط

0: التذوق، وهذا مهم جدا في حياتنا، التذوق هذا مش مسألة سهلة. كيف تتذوق الموسيقى؟ مش المسألة أنك تسمع وخلاص، سمعت طب تذوقت. بذكر واحد بعرفه يعني، تحط له أكل بيأكل، يأكل أي شيء يقول لك الله، كل حاجة الله روعة الله روعة، ما بيتذوقش. حط له جزر الله روعة، خيار الله روعة، رز ناشف الله، حاجة مش مطبوخة كويس الله. ما فيش، ما عندوش ما عندوش تذوق. هو بيبلع يعني، بيبلع بس بميزش الفرق يعني. والله هذه ناقصها شوية ملح، أو مثلا السمنة زايدة فيها شوي، أو يعني قل رأي تذوق، تذوق بالتذوق الذي تأكله، كذلك الذي تسمعه بدك تتذوق، تتذوق النظر أيضا، تتذوق بالنظر. ما هو لما تشوف لوحة وين الجماليات اللي فيها، وين التناسق اللي فيها، وين الإبداع اللي فيها. مسألة مش مسألة لوحة على الحائط وخلاص، طلعت فيها يلا السلام عليكم. يعني تذوق حتى تستمتع، سواء في النظر أو في السمع أو في القراءة أو في تذوق. مادة مهمة في المعهد العالي للموسيقى، ومفروض تكون مادة مهمة في حياتنا. أبنائنا نعلمهم التذوق، والتذوق يكتسب، القدرة على التذوق. بيجيبوا خبراء في مصانع الشاي، مصانع الشاي بيجيبوا خبراء عشان يذوقوا أنواع ودرجات تحميص الشاي، درجات نضوج الشاي، نبتة الشاي الخضراء متى نضجت تكفي يعني، خلص أخذت من التمثيل الضوئي الكلوروفيل، أخذ الكلوروفيل أخذت من التمثيل الضوئي ما يكفيها، وصلت لمرحلة النضج خلص مفروض تقص وتجفف وتدخل إلى مصانع التجهيز. يعني الناس خبراء بيشربوا القهوة البن درجة سوى البن، والبن واخذ درجة كافية من النضوج أو لا. إذا كان يعني الثمار بحسب وجهتها في الشمس، حسب تعرضها للشمس بيختلف سعرها، سعرها بيختلف القهوة والمواد اللي بيشربها أو الأخري. فالتذوق مهم، مهم، ونعود أبنائنا يتذوق. كيف يتذوق؟ وكيف تتذوق الموسيقى؟ كيف تتذوق ما تسمع؟ هذا بغني حلو، هذا بغني. وشو اللي خلى ينتشر عندنا أي حد بغني، أي حد بغني؟ اسمعوا الآن، لا فيش تذوق، يلا حط شغل السماعات وديها. وين تذوق؟ زمان كانوا يتذوقوا، زمان كانوا سميعة إذاعة حلب، السميعة اللي بيتذوقوا كانوا ينجحوا مطرب ويسقطوا مطرب. فايزة أحمد إذاعة دمشق رفضتها، فايزة أحمد إذاعة اللي عبد الوهاب قال عنها أجمل فنانة تنطق حرف الحاء في الغناء، حبيبي أحل حرف الحاء كيف تنطقه فايزة أحمد. فايزة أحمد إذاعة دمشق سقطتها، نجحتها إذاعة حلب وخلتها ترجع تعتمد في إذاعة دمشق. مين اللي نجحها؟ السميعة، سميعة إذاعة حلب. السميعة أنا وإنت والآخر والآخر والآخر، الناس معروفين بينهم متذوقين للموسيقى. سميعة نجحوا فايزة أحمد وفرضوها فرض واعتمدوها على إذاعة دمشق، وأصبحت مطربة كبيرة فايزة أحمد. طولت عليكم أنا آسف، يلا إحنا نسمع كلمة في أغنية كمان مرة. كف الملام وعلليني، ما معنى علليني في القصيدة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ووصلنا لعبد الحميد السيد، صورة حبيبي صورة، طلبها عيسى سليطي.
1: صورة حبيبي صورة وحلى من البنور، صورة حبيبي صورة وحلى من البنور، مايل عطاشة سحرة سحرة الدرية نور، مايل عطاشة سحرة سحرة

0: ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وعلى فكرة أهدأ البال تحتاج إلى يعني إلى قوة، يعني مش سهل الإنسان يستطيع أنه يعني يهدي بال نفسه. على فكرة ما هو لازم تهدي بال نفسك أنت، لأنه ما حدش هيجي يهدي لك بالك أنت من الخارج، يعني حد يجي لا مين هيحس فيك اصلا، يعني يا دوب الواحد حاس بنفسه كويس وانتظر من الاخرين. لا، لن ياتيك تاتيك السعاده من الخارج، تاتيك من داخلك. فانت بدك تسيطر على وطبعا انا اقول هذا الكلام، انا مريت بتجارب كثيره وكنت افشل يعني اني اسيطر على يعني على داخلي انه ما يغضبش او انه ما يعصبش او يعني افشل مره ومرتين، لكن بالتعود بالتكرار بالتركيز والاصرار انه انا اكون مسيطر تماما عن داخلي، ما خلوش سهل الاستفزاز. مو اي حد ممكن يستفزك، سلوك تصرف حتى لو ما كانش كلام او كان سلوك، أما حد أمامك يتصرف تصرف يعني ممكن يستفزك. فمحتاج المسألة إلى يعني شجاعة وقدرة وتصميم على أنه تسيطر على ذاتك. بقول لك عنده ثبات انفعالي. شو الثبات الانفعالي؟ يعني ما بتأثرش وبتوتر على طول. لو وجه له سؤال مثلا، لو وجه له يعني شيء مزعج أو شاف شيء مزعج، أو عنده ثبات انفعالي. لو حد حاول يستفزه بالسؤال، سأله سؤال يعني فيه استفزاز له، ففلان عنده ثبات انفعالي، يعني عنده ما يبانش عليه أبدا أنه تأثر من سؤالك، وبيجاوب عليك عادي، برد عليك عادي جدا جدا. زي ما قال المفكر السعودي رحمة الله عليه، والله نسيت اسمه، رجل أشيب جميل رائع هذا البني آدم. المهم كان في ندوة بيتكلم عن واحد وابنه، فعدى في السوق يعني وكان زحمة، فعدى خبط الأب خبط في كتف واحد من المارة، فالمار التفت عليه قال هل أنت حمار؟ بيقول الأب، فالأب رد عليه بهدوء وقال له نعم لا أنا مش حمار. قال له لا، فالابن اعترض إنه كيف يعني بيقول لك هل أنت حمار؟ تقول له بس تقول له لا، وهو سألني سؤال وأنا رديت عليه هل أنت حمار؟ لا. بعدين تطورت المسألة وراح الولد اشتبك مع يعني يمكن شفتوها في التلفزيون أو في يعني في اليوتيوب، ممكن تكونوا شفتوها، نسيت اسمه والله. المهم هو إعلامي وحافظ اسمه يا علي، علي اسمه، بس علي إيش مش متذكر. علي صح، شكرا يا شافي انك تتابع فعلا يا شافي، صح برافو عليك. طيب وين وصلنا؟ وصلنا كلمه في اغنيه يعني هذه اخر مره من لانه ما في وقت، الساعه صارت 10:24 25 اقتربنا من 10:30. طيب سمعتوا كف الملام معللين، نشوف الأجوبة اللي وردت من المستمعين الكرام. في أول جواب من علي مسعود المعشني سلطنة عمان، علليني تعني واسيني صح. في علي مسعود المعشني من سلطنة عمان بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز عبد السلام، بمناسبة أغنية أنا بتبع قلبي كلمات وألحان حسين أبو بكر المحضار، الدان الحضرمي يكون الشعر ملحونا وجاهزا للغناء. هذه المدرسة الحضرمية والتي مثلها المحضار وحداد بن حسن الكاف عميد الدان الحضرمي، دمتم بخير وعافية. علي مسعود المعشني سلطنة عمان، شكرا لك يا علي على تواصلك وعلى اهتمامك وعلى المعلومة الجميلة اللي عطيتنا إياها، شكرا جزيلا لك. وين وصلنا؟ أنا طلعت ولا نزلت؟ طيب في مازن، معنى كلمة علليني التعلية أو الإلهاء أو هي التعليل بالقول الجميل أو ما يسلي النفس صح، ويخفف عني، اشغليني بما ينسيني همومي أو خففي عني. هي القصيدة وجهها لوالدته اللي يعني هي بتكلمه بحب لأنها أمه، بتكلمه بحب أنه يعني يعني ما تعترض أو تعصب من السلوكيات المجتمعية، يعني حاول أنك تتواءم مع مجتمعك، يعني مختصر حاول أن تتواءم مع مجتمعك وما تتمرد على عادات وتقاليد مجتمعك. هذا هي النصيحة اللي فهي بقولها كف الملام وعلليني. يعني على فكرة كان زمان في بلدنا في تفوح قضاء الخليل كنت بتعلل في بيت فلان، بتعلل يعني بتسلى، يعني بنروح نسهر نروح نتعلل عند فلان أو في بيت فلان أو في مجلس فلان. فالتعليل اللي هو التسلية، الإنسان شغال وتعبان طول اليوم وإلى آخره وضغوط نفسية وضغوط ما، فبده يتعلل يعني يتسلى يرتاح شوي أعصابه ترتاح. شكرا يا مازن. أنا طلبت من المستمع الكريم من عمان محمد البطيني يغير المطرب اللي طلبه لو تكرم، ما ردش علي حتى الآن. اخترت لكم أبيات شعر للشيخ الحكمي إن شاء الله بقرأها يا علي خاطر النجادي. لا أنت مركز يا علي، بس الأغنية وطنية، أغنيتين وطنيتين. أبو هيثم، معنى كلمة علليني يطلب الشاعر من والدته أن تتوقف عن كثرة لومه وعتابه على أفكاره وسلوكه، وأن تترفق به وتواسيه بما يخفف عنه ما يعانيه من الشك والأسى والوحدة. تحياتي أبو هيثم مسقط. شكرا لك يا أبو هيثم، صح كلامك صح. في هنا ناجح الجيوسي معناها ألهيني واشغليني، قصدك ألهيني صح، يعني اشغليني يسليني، يعني احكي لي كلام يسليني ولا يزعجني. مين كمان أبو فهد الراشد من الكويت يقول علليني بمعنى هدئي من روعي وخففي من مصابي. كف الملام من أجمل قصائد الشاعر الكبير فهد العسكر، ووراءها قصة عميقة المعاني والله أعلم. شكرا يا أبا فهد الراشد من الكويت وجوابك صح. محمد حسن، أحلى محمد حسن. أبو أحمد عائشة، ما هو صح نبيل عائشة، هو قصده عائشة المرطة بس دخلت على الخط عائشة إبراهيم. لا إذا كان نبيل وضح لي يعني. شكرا جزيلا يا محمد حسن. ويقول لازم أتحمل يا أبو أحمد عشان ما حد يزعل. علليني أي اذكري السبب، أنت قصدك من العلة يعني السبب. لا علليني يعني سليني، طلعيني من حالة الشك اللي يعني بتتعبني وتزعجني. سعاد أرسلت صورة الأغنية كل دقة قلب لعبد الرب إدريس. شكرا، إن شاء الله تكون جاهزة يا شافي. عبد الرب إدريس أنت معاي ولا مع الأسف؟ معي. طيب في علي وجداد، معنى كلمة علليني اخفضي صوتك. لا يا علي، يا علي انت بالقاموس اللي بتجيب منه الأجوبة يعني محيرني صراحة. طيب شكرا، جاوبتك غلط. في ريم تقول علليني أي سامريني وتحدثي معي واسهري معي. وفي بعض الدول العربية يسمون السهرة أو السمرة تعلولة، صح تعليل. وتقول أعرف شخص يتذوق مشاهد الأفلام بشكل رهيب، يعني يترك الممثلين وينظر من زاوية أخرى، مثلا المشهد لممثلة تتحدث عن مشكلة أو تبكي ويفتح أحد الكومبارس نافذة فيدخل منها ضوء، يقول هذا الأمل يتسلل من النافذة وستحل مشكلتها، وهكذا بصراحة يصلح يكون مخرج. هدات البال تحتاج أنك تكبر دماغك وتعمل نفسك مش شايف شيء وتكسب راحتك، صح. في فاطمة الوهيبي، كلمة علليني مشتقة من الفعل علة وتعني في المعاجم العربية ألهاني، شغلني أو شغلني أو أعطاني أملا وسلوانا لتخفيف الهم أو المرض. تأتي بعدة معاني حسب السياق، التسلية والإلهاء، يقال علل فلان بكذا أي شغله به وألهاه لكي ينسى حزنه أو ألمه. العلل والتشبيه بالشراب معناها السقي بعد السقي، السقي بعد السقي، تكرار السقيا أو التعليل بالحديث العذب لتسكين النفس. في الشعر والأدب وردت في أشهر قصائد الشعر الكويتي فهد العسكر، نظمها في بيته الشهير عام 1946، ويعبر فيها عن حالته النفسية وما يعانيه من ضيق وبؤس. شكرا لك يا فاطمة. أم نورس، صباحكم خير وعافية. ليس هناك وقت لطلب أغنية، لكن بالنسبة للعصبية أعتقد هي جينات وحضرتك لازلت تملكها، لكن بدرجة يمكن أقل. تحياتي. شكرا لك. شكرا لك. هو يعني في النكت كثيرة على العصبية، انه مرات بتحاول انك انت يعني تنضبط يعني، ويكون عندك شو بسموه تحكم انفعالي اللي ذكرته قبل قليل، ذكرت اللي عنده تحكم انفعالي، لكن مرات بتشوف تصرفات وبتسمع حاجات بتخلي الثبات الانفعالي يعني يروح. شكرا يا ام نورس. السموحة تأخرت، سعد طلب هلا بك صغيرون للفنان سعدون جابر، تأخرت. طيب أنا بكتب اسم مين اللي طلب، من الذي طلب، حتى يعني مين اللي طلب، وين الاسم، دائما يكون ياريت الاسم يعني أو التوقيع. أبو جاسم، حياك الله يا أبا جاسم. أبو جاسم ماذا طلب؟ طلب سعدون جابر صغيرون سعدون. بس نكتفي بهذا القدر من الطلبات حتى يكفينا الوقت. المفكر السعودي الذي تقصده هو علي عبد الله، ايوه الهويريني صح، ابو هيثم من مصر. شكرا يا ابو ابا هيثم الهويريني، ايوه هذا الانسان رحمه الله عليه. يعني أخي الإنسان لما يستخدم عقله ولما يركز على أشياء ذات معنى وذات قيمة غير أصلا بشدك، هو بشدك. بعدين عنده أسلوب، هو إعلامي، هو عنده أسلوب جميل، أسلوب جاذب، بعدين متحدث وذاكرة قوية، وفي صادق، وأهم الصفات أن تكون الصدق. الصدق بشد الناس غصب عنهم يعني. طيب أنا طولت عليكم، إذا علليني يعني سمعيني ما يسليني ويخفف عني انزعاجي وحيرتي يا أمي. هذا فهد العسكر والقصيدة في 1946. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.

0: مواويل
1: هيهات يا ابو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

اليوم اخترت موال لنجاح سلام. نجاح سلام أو السلام، المطربة اللبنانية الكبيرة، صوت قوي، صوت متمكن على فكرة. ما هو الصوت اللي بينجح في القاهرة معناها خلاص أخذ الاعتماد. وبنلاحظ أنه الفنانين البلدان العربية بيصروا على الذهاب إلى مصر، لازم ياخذوا الاعتماد من مصر لأنها أم الفنون والألوان، الغناء والموسيقى وفيها الأساطين. الأساطين اللي هم كبار أو عمالقة الغناء والتلحين وبعدين بيتذوقوا في سميعة، في متذوقين. ولا شو بننجح؟ يعني شو اللي بنجح أم كلثوم؟ ما هي عبقريتها ومن يقدر عبقريتها وهو المتلقي الجمهور، لأنه متذوق فبحس في عبقرية هنا فبدعمها. المهم، فنجاح سلام من الأصوات اللي نجحت في مصر ومثلت أفلام أبيض وأسود. السيد إيه الفاتنات، في فيلم اشتركت فيه، الكمسريات الفاتنات أعتقد اسمه، ونجحت غناء ونجحت تمثيلا في وسط زخم تمثيلي وغنائي نسائي ورجالي في القاهرة أو في مصر، ونجحت نجاح سلام. صوتها قوي ولامع، رأيي الشخصي قوي ولامع، وفي بحة خاصة اسمعوها في برهوم حكيني، اسمعوها في ياريم وادي ثقيف، لها كثير من الأغاني الجميلة. اسمعها اليوم بتقول موال، والموال لا يتقنه إلا الفنان المطرب المغني الحقيقي الصادق. أترككم مع نجاح سلام والموال، إن شاء الله يعجبكم.

0: مواويل.
1: هيهات يا ابو الزلو
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نجاح سلام مواليد 1931 وتوفيت في 2023 رحمة الله عليها، مغنية وممثلة لبنانية مصرية، هي لبنانية الأصل. أبوها جدها كان مفتي بيروت، جد نجاح، جدها الشيخ عبد الرحمن سلام مفتي بيروت. أبوها اللي هو محي الدين سلام أحد أبرز الملحنين وعازفي العود في لبنان والوطن العربي، وهي بتعزف عود حلو على فكرة، شفت لها لقاء تلفزيوني بتعزف العود، بتعزف عود بشكل جميل يعني. أنا فاجأتني والله أنا بتعزف عود حلو، بتعزف وبتغني وعزفها يعني واحدة متمكنة يعني. المهم كل يوم احنا في الوقت بسمعكم مقدمة أغنية، عليكم أن تعرفوا الأغنية. بس والله شافي يا أخي، يا أخي ما شاء الله عليه. طيب نسمع طلب أبو رفيق، طلب وردة على ذوقي. الله، في أغنية زمان من زمان ما سمعتها لوردة، ومن أوائل ما غنت وردة، نسمع اللي اخترتها ليسمعها أبو رفيق.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. والله على طاري العصبية، أنا عندي المشكلة هذه. والدي ما بتعرفوش أنتم، يعني ما بتعرفوش. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، كان يعني عقابه يعني شديد. مرة مزحت مع رجل أكبر مني سنا، وكنت في المرحلة الإعدادية، هو جالس عادي عادي، كان ساند على مع الناس وقتها، في كنب وكراسي، لا في بنفرش في الأرض، بنسميه زي جنبية، جنبية أو جودل، أو بعدين المخدات، اليساتك، يستك بنسميها. فهو يعني متكئ على الوسادة وساكت، بسمع أخبار، يعني بفتش في الراديو، بسمع شيء، وسايبني أفطر، لأنه هو مستنيني أفطر. أنا بعدين عرفت يعني بدوش يضربني قبل ما أكمل أكلي يعني. وهو قاعد قال لي تعال، أكلت ولبست وخلاص لابس بطالع، أخذ شنطة المدرسة وطالع، فقال لي تعال. فعشان أصير بموازاته لازم أنزل على ركبة، على ركبة، ركبة ونص، ركبة ونص كده، حتى أكون بمستوى إيده. فقال لي شو قلت للحاج عبد المحسن، يوسف عبد المحسن امبارح؟ لسه بدي أتكلم، يعني سأشرع في الكلام، وإذا ذاك الراشدي الكف اللي بالخمس أصابع على وجهي سطلني، شفت نجوم في إياك يجيني خبر إنك بتمزح مع ناس أكبر منك. وبقيت مزروعة في مخي هذه التعليمات، ما تمزح مع الراجل اللي أكبر منك سنا، تشيلش يعني ما تشيلش التكليف. يعني الراجل الظاهر قال لأبوي، مش عارف والله، نسيت أنا مزحت مع إيش، نسيت ما. فهذه يعني ولكنه أدبني ورباني ورحمة الله عليه، يعني رحمة الله عليه، لأن كان يزعل جدا من كلمة أنا ما بحبش وبحب. خلي واحد فينا وإحنا بناكل إنه يقول أنا ما بحبش الكوسة مثلا، كان يضرب وأنا باكل، يضرب يعني آكل وأنا ببكي، كل يلطشني كل، لأني قلت ما بحب الكوسة مثلا، ما بحب الباذنجان. هذا اللي موجود، الموجود تاكله وتحمد رب العالمين، انما بحبه وبحبش ما بحبش يسمعها. والله رحمه الله عليه، بس انا طولت في الحديث. وجدي ابو امي برضو، يعني جدي ابو امي لما يعصب يصير ينتفض، يرجف يرجف يرجف يرجف, يرجف. طيب وين وصلنا؟ وصلنا مقدمه الاغنيه، وبعدين الحين وصلنا لدلال الشمالي، صح؟ دلال الشمالي واغنيه ما سلى قلبي هواكم، طلبتها فاطمة الوهيبي. عدينا كلمة في أغنية يا شافي، مقدمة أغنية الحين، مقدمة أغنية، ما احنا ما انت سمعتم مقدمة الأغنية، ما سمعتهم؟ يلا شكرا لك، شكرا لك. طيب نسمع دلال الشمالي لو سمحت، يلا.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في عبد الله أحمد مسعد من اليمن بيقول معلك أمر أغنية وردة التي كانت قبل قليل إيش عنوانها؟ الله يحفظك. أتمنى أنك ما تزعل مني يا أخي، قل لي إيش عنوانها. لا أزعل منك ليش؟ أنا محتار، أحب أنزلها عندي لو سمحت. ما عليك أمر، اسمها يا نخلتين في العلالي. يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا، يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا. هذا اسم ال... طيب نسمع كمان مرة للمرة الأخيرة. سمعنا للمرة الأخيرة؟ لا. طيب نسمع. طيب ما عرفتوها، نشوف. الله يرحمه ويرحم والدينا، قسوتهم علمتنا والله شو أخذنا من التربية الحديثة. ريم. في أبو هيثم يقول مقدمة الأغنية لشادية. لا مش شادية. طيب معالي موسى ممكن يكون محمد عبد الوهاب. لا. علي خاطر النجادي نسمع طلب علي خاطر النجادي. أتمنى على علي يكون متابع سام. طيب طلب نفتح الورد، تفتح الورد وغنى الطير، بس أعتقد الوقت مش حيسمح. يا إذا سمح الوقت سأبنذيع ما طلبت يا علي خاطر النجادي، ولك الشكر الجزيل. والكلمات اللي أرسلها للشيخة الحكمي يغربلنا الحنين بكل يوم، وهل ترك الحنين لنا صوابا، ولو أن البكاء يبين ما بي لخط الشوق من دمعي كتابا، وإني فيك قد علقت قلبي، فكيف إليك أختلق الغياب، أموت بكل ثانية وأحيا، وقلبي فيك قد ألف العذاب، فهل نبقى على أمل التلاقي، نعاني البعد في الدنيا غلابا، وهل للشوق في الدنيا زكاة، ففينا الشوق قد بلغ النصابا. جميل يا شيخة الحكمي، كلمات جميلة، وهي مبنية على معارضة لقصيدة، قصيدة أحمد شوقي أمير الشعراء. الدنيا غلابة وتأخذ الدنيا غلابة، فما كل بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة، فما نيل المطالب بالتمني، فما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. انت على يعني عارضة القصيدة هذه، كاتبة على وزنها وقافيتها. مقدمة الأغنية الفنان كمال حسني، هذا علي وجداد. غلط. بس يعني هاي الأجوبة. سعاد عاتبة، ومعها حق سعاد، لأنه سعاد جاوبت عن كلمة في أغنية. سعاد من الكويت تقول الشخص المريض المريض أو نفسيا تعبان ويحتاج علاج. وبعدين تقول قصيدة كف الملام رائعة بس طويلة، شلون الشاعر فهد العسكري كتبها؟ وما قلت إجابتي. أنا قلت إجابتك، قلت إجابتك. سعاد من الكويت، صرفات الناس هي اللي تخليك تعصب وتزعل، تزعل لأنهم فشلوك. أنا أبو أحمد أزعل بس ما عصب وما أكلم حد. هو أحيانا يعني ما هو في برضو بالنسبة للعصبية، تجد أن المعصب عليه بيقول لك فلان بيعصب. هو كيف عصب؟ ليش عصب؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ هل تستطيع أن تجيب على هذا السؤال؟ هل تواجه هذا السؤال وتجيب عليه؟ ليش عصب؟ ما هذا الآن اللي بيعصبني، أنه أنا أنتبه أنه فلان بيعصب، أعصب علي. طب ليش عصب علي؟ ما في سبب. شو اللي سويته أنا؟ هل اللي سويته بيعصب؟ إذن معه حق يعصب. ما احنا منجيش من هالناحية، منيجي من دائما نلقي اللوم على الآخر، نلقي اللوم على اللي عصب. لكن ليش عصب؟ ما مش مشكلتي. ما هي مشكلتك، ما انت اللي خليته يعصب. حاجة تعصب. مازن، سلو قلبي، وما سلو قلبي قصيدة سلو قلبي لأمير الشعراء أحمد شوقي. طيب طيب الأغنية لإسماعيل شبانة، أخو عبد الحليم حافظ، لأنه عبد الحليم اسمه عبد الحليم شبانة، هذا أخوه الأكبر إسماعيل،
وعلى فكرة صوته بيشبه صوت عبد الحليم جدا، لكن لم يأخذ حظ من الشهرة لأنه الشهرة اكتسبها عبد الحليم، أخذها عبد الحليم. الأغنية إيش اسمها يا شافي؟ قلبي حبك لإسماعيل شبانة. هي المقدمة، الأغنية اللي سمعته مقدمتها. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم من طربيات، وبنسمع الآن. طبعا لغينا فكرة الهدية لأن الوقت لا يسمح. نسمع طلب نبيل لعائشة المرطى: سلموا لي على اللي ذكرهم. إن شاء الله نبيل يكون متابع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ونعم نعم خالد الشيخ اللي طلبها علي وجداد، إن شاء الله يكون متابع.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا للنهاية في الحلقة، لأنه الفترة الدينية ستبدأ بعد دقيقتين تقريبا أو دقيقة.

0: عرب له أسرار.
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

مستمعي إذاعة صوت الخليج الكرام، يسرنا استماعكم ومتابعتكم لصوت الخليج على التردد بنظام الداب الرقمي الديجيتال راديو، وكذلك الاستماع ومتابعة كافة الإذاعات الخاصة التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام. نحن معكم دائما عبر